0: كان ينزت جاك مالا نغاكوب كوكو فلوك حمدولا سي نا كينا كلي مكتوزو تيما سلاش كلكم باغي يمسلك دومتون تروت فلون
1: وفانا فامنش نا ترابيك باس